0: فصدق بالحسنى.
1: فصدق بالحسنى.
0: فسنيسره لليسرى.
1: فسنيسره لليسرى.
0: وأما من بخل

0: الحسنى.
1: فسنيسره للعسرى.
0: فسنيسره للعسرى.
1: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى.
0: إن علينا هدى.
1: وإن لنا للآخرة والأولى.
0: فإن

0: سار وتولى
1: وسيجنبها الأتقى
0: وسيجنبها الأشقى
1: الذي يؤتي ماله يتزكى
0: الذي يؤتي ماله يتزكى